كنا ليكوا أفريقيا لجوين باندي كم كان لي نيم بمينا ماي تا غلو غام بي غلو فيكي تا با 29 minutes past 4 جا 6 horas y 29 minutes كولي غوين سيكماني نيو موري سيكولانو لغوين راني موزاني فيتن بيكي زوري زو تيكراني دي أبا با ديرنغا غوين با غوا دي جير ديليش نيم بمينا ماي تا جونا ميلان Zarone ni kina kake Amwene Jinundine siri nambane uji kalire Siri namiyane Jinundine siri kwa nizana Tendi unene kina kake Ulizi ndapota nano